0: مسنيرك مين ابو سيلفستا ومين يا صفي كيت بليز رو مي اوت
1: هاف يو ليرن يور ليسن
0: يس مسنيرك ايف ليرن ماي ليسن I think I'm ready for the culture, Amaya. Strike up the band.
2: Tell me if you're ready.
1: Yes, we're ready.
0: We're gonna rock this session like in
2: 1974.